0: أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.
1: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya.

فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم